0: حبها العنب فيه من سمرة الأصيل شعرها المذهب النبيل.
1: ومعكم اليوم فاطمة أبو زيد في ودي تقدم لك إذاعة
2: 90 وفي الوقت ده
1: معي
3: اتفضلي التذكره بتاعتك يا كوكو.
4: غدا حب